وذكرة دوا ليبا في 97 بي شانيلا ونك ويك انت فين تالفوتبول بخالي اللوم ام جيش لوبيت امبورتانت اسمي بشنا نقول ليك لوكالي ام البلت والفوريانا ديربي تهرا امنس ومبات ام التيم تي اي الهامرون ما مارساش لوك من يف من هيرباخ نسبيرا لي اوفيامنت التيم تي اي يكون فيلم فيلالي فورس نربول ليك نرجعو السنارة و good luck لكل هاتن سمع هنقبل ما سمبر ومركر فوق بيه.

0: tea and keep listening.
1: Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: ومن الاعتذار هيبقى يكون لجورناتا مسخف مش حزين فين هيكون لنا قراء ريه لمولاو وكل تمبراتورة 23 جراد سلسيوس فيهم بعد بالليل هنوصل لنا قراء بارت مش حزين عشان تنزل على 10.
1: Listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.